ياسين وكعبو بيبعتوا لي اسبرانس نتشوبا يا غارة بيتو دوارت من كنتانو في السلاد في السلاد لبوك انفرسير انتي ديوجة تريد بون فاس فور تصير فلويس فيدا يساود يسيما دي تودو. Então, se quiser, liga, pelo liga lá 981-31-29 e pede uma música máxima. Felicidade, mandava ter. Beto Eduardo, felicidade, tudo para bom.